والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من الناجين واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم أنت الغفار يا الله engkau Maha Pengampun يا الله فاغفر ذنوبنا يا غفار ampunilah dosa-dosa kami ya Allah masing-masing kami membawa beban dosa ya Allah masing-masing kami membawa hati yang penuh dosa ya Allah faghfir dzunubana ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah jangan sampai dosa maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah ya rabbal alamin faghfir dzunubana ya ghaffar ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya Rabb jika kami nanti engkau kumpulkan di mahsyar jika kami engkau kumpulkan di mahsyar ya Allah tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Mu ya Allah harta benda yang kami miliki tidak ada manfaatnya sama sekali ya Allah kecuali amal ibadah yang pernah kami lakukan ya Allah berikanlah kami perlindungan-Mu ya Allah ya rabbal alamin yauma la zilla illa zillu tidak ada naungan kecuali naungan-Mu ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya Rabb anta sattar fastur 'uyubana engkau maha